0: di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato le idee, ma la madre e gli altri donne non hanno niente da ridere.
2: بعقد يا مريت الكل سير
3: ولا تمريت من ما قال من بيلا بعد انت
2: بقول سقط غيره كثير ما شرط تقولنا هذا او بحر
3: يما تنا
2: انت انا قاعد خدي يا اخو قال عندي سكر تحلي هاي تحلي هاي باي سقط غيره زري صار تقول
3: بيبل لا بلا